خطو يم بيصير اخويا ما يبقى كون اختو لا تجد دام انت مالك خلنا انتو وانتو توب في التوب اون توب يا عديري ماشي في نفس الخط that's it لو في غيري لك بس هو is it دام دراسة

تدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها.